درنا حيران 9 شهور قريب عام. هيا بريد بريد بريد لوك ذا فوك شوف شوف قام ناخذ دخلوا للحانوت وما يسرقوا ولا